0: أتعلم اللغة العربية. كنز الحروف لماريا أماتا غاريتو، تأليف ماريا أماتا غاريتو ورشيد بن حاج. الأستاذة مقدمة الدروس المصورة دليلة حياوي. التدقيق اللغوي وإعداد النصوص دليلة حياوي هند عكي. إخراج رشيد بن حاج. ثقافة عامة، قراءة وتطبيقات.
1: مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، مرحبا بي أنا معكم، ومرحبا بينا جميع عند الصديق ديالنا عبد الحق اللي غادي يمشيو عنده من دابا شويه ان شاء الله باش نصحو مع بعضنا التمارين ديال الحلقه اللي فاتت. ايوا انتم صوبتوهم قديتوهم مزيان مزيان ولا غير شويه؟ على اي كيف كنقول دائما ونعاود نقول، ماشي عيب اننا نغلطو، العيب اننا ما نحاولوش نصحو الغلط ديالنا. على اي التمارين اللي كانت عندكم ديال الحلقه اللي فاتت اشنا هي؟ ثلاثه ديال الكلمات من الحروف الشمسيه، ومعها بطبيعه الحال طلبت منكم تكتبوها كامله، ومن بعد تكتبوا معها ال ديالها، التعريف ديالها ال الشمسيه، وتحذفوا اللي خصو يتحذف، يعني تحيدوا اللي خصو يتحيد وتزيدوا اللي خصو يتزاد. وطلبت منكم اشنو ياخر، ودائما الاختيار خليته لكم، درت في هذه شويه ديال الديمقراطيه. ثلاثه ديال الحروف او ثلاثه ديال الكلمات كتبدا بحروف

0: وتكتبوها بلا ال، ومن بعد تعاودوا تنسخوها من جديد بال القمريه، وتحيدوا اللي خصو يتحيد وتزيدوا اللي خصو يتزاد. الى جاو على خاطركم دابا نمشي ونشوفوا عبد الحق اشنو كتبته هويا، ونبداو الدرس ديالنا على بركه الله. يلا هو تبعوني. عبد الحق عاود هجمنا عليك.
1: والو ما عمرك تقولي هاد الكلمه هذه. مرحبا والف مرحبا.
0: الله يكبر بك. اش خبارك؟
1: الله يطول عمرك.
0: كلشي في امان الله.
1: كلشي بوجودكم بخير وعلى خير.
0: ايوا اش طلبت منكم؟ طلبت منكم 6 ديال الكلمات ياك؟
1: نعم.
0: 3 ديال الكلمات كتبدا بحروف قمريه، وثلاثة الكلمات كتبدا بحروف شمسية.
1: نعم.
0: وعاود طلبت منكم أنكم ديروا لهم الأل ديالهم، أل القمرية مع الحروف القمرية، وأل الشمسية مع الحروف الشمسية. كاينة؟
1: كلامكم كله هو داك أستاذة.
0: شحال من كلمة كتبتي؟
1: كتيني نكتبو 6 ديال الكلمات.
0: 6 ديال الكلمات. ايه من الاختيار ديالكم.
1: ايه اللي كتبت انا او الساده كتبت وحده بديت بالمغرب.
0: كتبتي المغرب؟ ما عندي ما تسالك الوطنيه ساكنك.
1: ايوا الله غالب هادشي بلا شعور كيجي كيجي من من الداخل.
0: تبارك الله عليك.
1: وكتبت البحر لان عزيز عليا البحر حتى هو نيت، وعندنا البحور تبارك الله موجودين.
0: ايه
1: وما نساوش الاطلس لان راه حنا من الاطلس.
0: كتبتي الاطلس؟
1: يا كتبت الاطلس.
0: ما عندي ما نسالك، ولكن واش الاطلس اش كتعني به؟ واش الاطلس البحار ولا المحيط ولا كتعني به الجبال ولا اش كتبتي؟
1: ايوا انا كتبت الاطلس وصافي ما عرفتو شي.
0: كتبتي اطلس وصافي.
1: نتوما اللي صلحوا لنا الاستاذ شنو هو اللي كتقولي ما فهمتش انا.
0: يلاه ما عندي ما نسالك، انا غادي نكتب دابا ليك الكلمات هادو اللي كتبتي، وانت غادي تصحح وتشوف واش هكا كتبتيهم واخا؟
1: حاضر يا سيدة.
0: غادي ندير اول حاجه غادي ندير الال، حيت قلنا هذه الال القمريه.
1: نعم
0: ياك.
1: ايوا
0: ال هانت كتشوف درت الالف، درت فوق منه الفتحه باش نطقها ا، ودرت اللام وفوق منها سكون ال. واخا كندير لكم فوق منها الفتحه وكندير في الثانيه السكون، راه من بعد ان شاء الله في المستقبل غتشوفوا انك دير فوق منها حوايج اخرى كتسمى همزه الوصل. درت فوق من الغين السكون، والغين بطبيعه الحال كتنتع وسط الكلمه. المغري بو.
1: بو.
0: المغرب. درت الف واللام، تبعت ليها الميم، الميم فوق منها الفتحه، الغين فوق منها السكون، الراء تحت منها الكسره، ومن بعد خليت شويه ديال الفراغ وكتبت الباء ديال اخر الكلمه وفوق منها ضمه واحده. هكا كتبتيها عبد الحق؟
1: هنا ما عرف عندي هذه هنايا المغرب، ملي كنقول المغرب لا
0: لا، الميم راه حرف قمري ماشي حرف شمسي. المغرب كنقولو كنطقو الا وكنطقو اللام. جرب معايا حاول تنطق
1: المغرب.
0: واش شفتي نطقتي ا ونطقتي ال، نطقتيهم بجوج ال.
1: مع العاده ديالنا حنا المغرب هكذا نيت كنبركوا عليها خلى هذاك وجاتني بحال هذاك الشيء واخا.
0: لا المغرب.
1: شكرا استاذ.
0: هنايا انطقتي الالف وانطقتي اللام.
1: ايوا تسمحي لي نصلح هذه
0: بطبيعه الحال.
1: انا غنحيد هذه قلتي لي،
0: حيد شده
1: نضرب عليها هذه مزيان. دابا دخلت للعقل
0: الميم راه حرف قمري ماشي حرف شمسي.
1: نعم استاذ.

0: المغرب. ما عندي ما نتسالك.
1: بارك الله فيك استاذ.
0: اشنا هي الكلمه الثانيه اللي كتبتي؟
1: الكلمه الثانيه كتبت البحر.
0: البحر.
1: البحر. ماشي بحر، بحر.
0: البحر. هلا نعاود نكتبها دابا انا هنا قدامك وشوف واش هكا كتبتيها. ال
1: ال
0: ب اح رو. البحر الكلمة جات كلها متصلة لأن الباء والحاء والراء، هاد الباء والحاء سمحوا لي كتلاصق، الرام طبيعة الحاجة هنا في النهاية، وحتى كون كان كاع في وسط الكلمة ما غادي يلاصقوا معها حتى شي حاجة. البحر هكا كتبتيها عبد الحق؟
1: صافي بحال بحال.
0: الألف درتي فوق منه فتحة، اللام ديال ال لأن كنطقوها درتي فوق منها سكون.
1: نعم.
0: الباء ما معها شدة، فوق منها غير الفتحة.
1: نعم.
0: الحاء فوق منها سكون، والراء من طبيعة الحال التنوين كنحذفوه لأن عندنا ال، عندنا التعريف قلنا إلا كان عندنا ال في الأول الكلمة الحركة الأخيرة كنديرو غير وحدة.
1: ماشي بحرون.
0: لا.
1: البحر.
0: البحر.
1: واخا أستاذة شكرا.
0: عفوا، ملي كيكون عندنا ال.
1: نعم.
0: كنديرو حركة وحدة في اخر الكلمة، عمرنا ما كنبقاو نديرو جوج، كيتسقط التنوين.
1: هكذاك صافي.
0: عقلتي عليها؟
1: صافي، حتى هذه تسجيلات بحال اللي كيقولوا.
0: ما عندي ما نتسالك.
1: شكرا أستاذة.
0: العفو. أشنا هي الكلمة الثالثة اللي لقيتيها عبد الحق؟
1: الكلمة الثالثة أستاذة الأطلسي. قلتي لي هما ثلاثة ديال الشروطة في الأول. الأطلسي ياك أستاذة؟
0: ما عندي ما نتسالك.
1: قلتي لنا واحد المرة.
0: أنا غادي نشوف دابا نكتب لك ها الألف.
1: نعم.
0: فوق منها فتحة ال، اللام فوق منها السكون ال أ. انت غادي تشوف معايا مزيان واش هاد الالف همزه درتيها مايله بحال دابا كيف درتها انا. الاط لا
1: لا
0: الاطلس. هكا كتبتيها ولا انت هي كتب شي حاجه اخرى؟
1: وانا كيبان ليا هي هذيك.
0: هي هذيك.
1: واش هذا الاطلس ديال الشمال ولا الاطلس ديال الجنوب؟
0: ايوا راه انت اللي اختاريتي الكلمه، انت اللي خصك بغيتي اللي خصك تقول ليا اشنو اللي بغيتي تقول. واش بغيتي تهضر على جبال الاطلس ولا بغيتي تهضر على شي حاجه اخرى؟
1: ناس حاب لي زعما الاطلسي هو انا من الاطلس، انا هو اللي
0: الاطلس. اطلسي. اذا الاطلس كتبتي معها ليا.
1: اي زعما انا كنت بحال كيقولوا كنجي كنتمي لديك القبيله ديال الاطلسي.
0: ايوا لا راه عرفتي شنو ملي كيكون بالفصحى راه هكا كنسميوه، راه كيكون واحد الحاجه اخرى. هذا راه كيكون المحيط الاطلسي، هذاك البحر ديالنا حنايا اللي في المغرب، ذاك البحر الكبير اللي قابط من طنجه حتى الحدود الموريتانيه. عرفتي عمرك مشيتي ليه؟
1: اي صافي الله يفكرك.
0: اللي كاين في اكادير.
1: الله يفكرك في الخير كيقول.
0: العرايش.
1: كيفكرك في الخير، سمعت ولادي كيقولوا كيتكلموا على هذا الشيء على البحوره.
0: نتكلموا على بلادنا. المغرب. المغرب هنا شنو سمعنا؟ سمعنا ال وسمعنا ال. اشنو كانت؟ اش من ال هذه؟ ال القمريه لانني انطقتها ال. انتما ال مغرب.

المغرب، هو كتب المغرب. ولكن قبل ما نوصل للبحر، في المغرب ما عندناش غير بحر واحد، عندنا جوج. عندنا البحر الأبيض المتوسط، هذاك اللي في الشمال اللي كيقبط من وجدة حتى لطنجة، وعندنا المحيط الأطلسي اللي كيقبط من طنجة حتى لفين، حتى الداخلة، حتى كيوصل الحدود الموريتانية، حتى الجويرة. المغرب، إلى بينا نديرو الجملة مثلا، اش يكون المغرب؟ قولوا لي اش يكون. بلاد ياك، كنقولوا بلد. يزيدوا على هذيك بلد، زيدوا عليها الالف واللام، كتولي البلد. ولا في الدارجه بينا نقولوا المغرب هو البلاد. كيف المغرب هو البلاد، وبالفصحى المغرب هو، راه صحيحه بحال في الدارجه، هو البلاد. قلنا سميتها البلد، هو البلد. هنايا عندنا ال هو الب لا هو البلد. المغرب هو البلد، المغرب هو البلاد. ولكن اش من بلاد؟ فين كاينه هاد البلاد؟ يلا نزيدو نزعمو شويه باش نخرجو كلمات. فين كاين المغرب؟ اش من قاره؟ حنا في اوروبا، حنا في امريكا، حنا في اسيا، وفين حنا؟ في افريقيا. افريقيا، ايوا. اش كنقولوا مثلا؟ انا من مراكش، انا مراكشيه. عبد الحق اش قال؟ عبد الحق كان قال لي بانه هو يا من الصحراء، هو صحراوي، هو من الصحراء المغربية، من نواحي ديال الرشيدية والرساني. إذن هو صحراوي. أنتما كاين اللي غيكون فيكم فاسي يعني من فاس، كاين اللي غيكون فيكم بيضاوي يعني من الدار البيضاء، كاين اللي غيكون فيكم تطواني يعني من تطوان، كاين اللي غيكون فيكم وجدي يعني من وجدة. إذن المغرب في إفريقيا أش يكون؟ ما عندي ما نسألكم. إفريقي، المغرب هو البلد الإفريقي، لأنني زدت عليه هنايا الألف واللام. هانتوما، هو البلد ال، وهنايا بغيتكم تنتبهوا معايا لواحد الحاجه مهمه. عقلتوا على ملي كنا كنكتبوا اللام؟ عقلتوا ملي كنا كنديروا ليها هاد الالف هكا مايله، ما كنديروهاش مقاده معاها، لانهم كيتكتبوا بجوج على نفس الطريقه. الالف همزه، ها هي ال اي ا ل اي اف ري. هنايا افريقيا، افري
الإفريقي الإفريقي المغرب هو البلد الإفريقي. المغرب هو البلد الإفريقية. المغرب هو البلد الإفريقي. يو هذا البلد الإفريقي. هي تل هنا الجملة مفهومة، ولكن إلا زدنا شوية غادي نفهمو أكثر وتولي عندنا كيف قلت لكم فقرة كاملة شي حويجة نتعرفوا بها على بلادنا. اش غادي نقولوا؟ المغرب كيطل قلنا عنده جوج ديال البحورة، عبد الحق كتب لينا البحر وكتب لينا حتى الأطلسي، وكيف ما قلت لي قدامكم ان الاطلسي ما عرفنا واش الحلف الاطلسي يعني الحلف العسكري، وحنا الله يبعد بلانا وبلاكم على اعلاكم كيف كيقولوا على الحروب والحلف هذا ولا هذاك، حنا طالبين السلامه يا الله. ولكن بقى عندنا المحيط الاطلسي، هذاك البحر اللي كيقبط من طنجة حتى قلنا الاقصى الجنوب حتى القويره الى حدود الموريتانية. إذن المغرب أشنو كيدير على هاد البحورة؟ كيطل عليهم ياك؟ يطلو. المغرب هو البلد الإفريقي يعني هو اللي كيطل. أش كنقولو؟ المطلو. المطلو يعني الذي يطلو يعني اللي كيطل. الذي يطلو أو لا المطلو يعني اللي كيطل. المطلو ها هي المطلو المطل. المغرب هو البلد الإفريقي المطل، يعني المغرب هو البلاد الإفريقية اللي كتطل على ياش؟ على هنا أعزائي كاين واحد الحرف بحال ليا ولكن كنطقوا بحال طويله ومن بعد غادي نشوفوه ان شاء الله في الدرس ديالو بوحده. دابا غير نتوما شوفوا مزيان وعقلوا على انه كيتنطق على المطل. على علاش كيطل المغرب؟ على البحر. البحر على البحر البحر أشمن البحر البحر كنقولوا الأبيض يعني البيض. ال شفتوا عاود الهمزه كيف كنكتبها ملي كيكون عندها ال؟ الابيض الابيض الابيض. واحد الحاجه بغيت الله يخليكم نقولها لكم، العربيه راه ما كيمكنش تقسم. مثلا هنا بقى ليا شويه ديال الفراغ، راه ما يمكنش نبدا فيه كلمه اخرى ونرجع نكملها في هذا السطر. لا، العربيه كنكتبوا الكلمه كامله ما كنوقفوا الا ما كملات، ماشي بحال اللغات الاخرى ممكن نقسموها ونديروا لها شريطه مثلا ونرجعوا نكملوها في السطر الاخر. لا، اللغه العربيه كيخصها تكتب كامله الكلمه. اذا لا بقى لكم شويه ديال الفراغ هنايا كيف كنقولوا ما نتسقطوش عليه ما نحلوش كرشنا، نرجعوا للسطر ونكتبوا.

اللهم نكتبوا الكلمة كاملة ونخليوا شوية الفراغ هنا، ولا نكتبوها مقسومة، حيت راه في اللغة العربية ماشي صحيحة. على أي هنا كتبنا على البحر الأبيض، هذا البحر الأبيض اش كيتسمى؟ المتوسط، لأنه كيتوسط جوج ديال القارات اللي هما هي القارة الإفريقية اللي فيها احنا، والقارة ديال أوروبا اللي في الشمال. حنا في الدارجة كنقولو أو، وهي في الفصحى سميتها و. و و ال مو والمحيط والمحيط. هنا غادي نعاود نهز ورقه اخرى جديده، المهم ما نقسمش الكلمه. هذاك المحيط شنو سميتو؟ هذه هي الكلمه اللي لقى عبد الحق، المحيط ال أ. هو قال لك يسمع دائما الأطلسي. الأطلسي ي. شوفوني هنا درت نقطة، أنا كملت، احنا صوبنا أول فقرة مع بعضنا، أول فقرة، ولمن قلنا غنهديوها غنهديوها لبلادنا، لهذيك الأرض اللي نبتاتنا واللي فوق منها مشاو خطواتنا. المغرب هو البلد الإفريقي المطل على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي. دابا احنا ماشي عندنا كلمة كلمة كلمة مفرقة كيف كنقولو، عندنا دابا فقرة مجموعة، بحال الا بغيتو تهضروا على بلادكم، ولكن كتهضروا وكتقولوا جمل مفيدة، كتقولوا حوايج حقيقية وكينا معلومات صحيحة. وكيف ما سمعنا كنسمعوا المغرب، هنا كاين ال قمرية، هو البلد كاين ال القمرية، المغرب مبدية بالميم وكاين ال قمرية، البلد ال لأن البلد كتبدا بالبا والبا حرف قمري، الإفريقي كاين ال القمرية دائما لأن كاين الألف همزة، والألف همزة قلنا أنها حرف قمري، المطل كاين ال القمرية دائما لأن عندنا الميم والميم حرف قمري، على البحر البحري البحري القمرية، وعندنا البحر لأنه كيبدأ الباء بالباء والباء حرف قمري، الأبيض هنايا عاود عندنا القمرية لأن عندنا ألف همزة والألف همزة حرف قمري. إذا لاحظتوا اللائحة اللي عندكم فيها فيها الأ الألف همزة هي الأولى اللي كاينة في الحروف القمرية، البحري الأبيض المتوسط يعني
كاينه

القمرية، لأن كاين الميم، والميم كيف قلنا حرف قمري. و المحيطي، ألف هنايا القمرية والميم، والميم أعزائي حرف قمري يعني ماشي حرف شمسي. الأطلسي، هنا عود ألف ألف لام القمرية، لأن كاينة الألف همزة باش كيبدأ أطلس الأطلسي. هذه كانت الفقرة ديالنا الأولى، أنا نتمنى أنكم تقرأوها وتعاودوا بينكم وبين نفسكم، لأنني غادي نطلب منكم من بعد تكتبوا جوج كلمات أو ثلاثة منها، وأنا متأكدة أنكم غادي تكتبوهم صحاح، لأن حاجة كتعلق ببلادكم، وكيف ما قلت أن الوطنية إحنا رحنا كنكونوا راضعينها كنتنفسوها. دابا نقرأ لكم أعاود من جديد الفقرة ديالنا، ولكن انتبهوا مزيان لأنني من بعد غادي نعطيكم عليها تمارين، وغادي نشوف أشنو غادي تديروا في هذوك التمارين. انتبهوا مزيان وشوفوا مزيان النطق كيف كننطقو، والكتابة ديال النص كيف دايرة. المغرب هو البلد الإفريقي المطل على البحر المتوسط و المحيط الأطلسي. أعيد يعني نعاود. المغرب هو البلد الإفريقي المطل على البحر الأبيض المتوسط و المحيط. الأطلسي. أعيد. المغرب هو البلد الإفريقي المطل على البحر
آه.

عود نكتب الفقرة من جديد، وغادي نخلي لكم فراغ غادي تلقاوه في كتابكم وغادي تعمروه بالكلمة المناسبة. كتبتو قدامكم المرة الأولى وقريتها معاكم المرة الأولى والثانية والثالثة، دابا غنكتب لكم الفقرة ولكن فيها كلمات ناقصة، وهاد الكلمات غادي تكتبوهم انتوما. متفقين؟ ما عندي ما نسالكم. دابا انتبهوا معايا غير مزيان، هانتوما شفتوا ال ما كتبتهاش عاود بالبرتقالي او اللون الترابي، علاش؟ حيت دابا ما بقاتش علينا غريبه، ولات منو فينا. المغرب، المغرب هو، ايوا انا ما عرفتش اش يكون المغرب، انتم اللي غادي تقولوا لي شنو هو المغرب. هو شي حاجة إفريقي.

شفتوا القمرية ومن بعدها الميم المطل. علاش كيطل المغرب؟ ايوا انا ما نعرف، انا خليتها لكم هنايا خاوية. ألا اشنا هي هذاك الحاجة اللي كيطلع عليها المغرب وبيضة كتسمى الأبيض المتوسط؟

0: والمحيط هنايا ثلاثة نقط اخرين وانتم غادي تكملوهم. هادو هما التمارين ديالكم، وانا واثقة انكم غادي ديروهم ان شاء الله على اكمل وجه كيف ما غيقوم بهم حتى الصديق ديالكم عبد الحق، ومع بعضنا غادي نصحوهم ان شاء الله في الحلقة القادمة. كي كيقولوا ساعة الحباب دايما كدوز بالزربة، والفراق كيعز علينا جميع، ولكن الظروف لها احكام. نتمنى أن نلقاكم على خير وبخير في الحلقة المقبلة، وحتى لذاك الوقت إليكم تحياتي.
1: بالاعتماد لأول مرة على تقنية Second Life كأسلوب تعليمي وبيداغوجي، فكرة ماريا أماتا غاريتو، تصميم وتنفيذ ميكالاكيس بيلافاكيس بالتعاون مع سيلفيا بوناتشيني، ماسيميليانو ليبوليس مارتوتشي، كيارا سيبيدي المتعلم.

0: عبد الحق بوشوا، تصوير أنطونيو بينيديتو، ألفريدو كونفيسوري، ستيفانيا أكويليني، مونتاج حكيم أبو جليلة. جرافيك خليل خليل، كريستيانا رولا. تقني فيديو فيروتشو لومبرتي، جادة دانجلي. الاستشارة بخصوص اللغة العربية، دنيا أبو رشيد بديني. الاستشارة التعليمية، ماريا كاتريكالا. ترجمة النصوص، أنجيلا لانغوني، لطيف السعدي. مسؤول العلاقات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونتونو بإيطاليا، محسن بوداغا. إدارة البرنامج، إيمانويلا ماريا مافرولا. بالتعاون مع قطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالمغرب، الحبيب نادر، محمد السكناوي، ابن بوعزاء محي الدين، حسن طويل. وزارة الشؤون الخارجية، إدارة التعاون للتنمية بإيطاليا، فاليريا ماتساكاني. مكتب التعاون للتنمية بالسفارة الإيطالية بالرباط، سيرجيو بالاديني. نتقدم بالشكر إلى معالي السفير تجدين بادو، سفير المملكة المغربية بإيطاليا، معالي السفير أمبرتو لوكيزي بالي، سفير إيطاليا بالمغرب. إنتاج سنة 2008.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.